0: اور سنی کشور کمار اور آشا بھوسلے کی آوازوں میں نمک حلال فلم کا نغمہ جسے موسیقی سجایا ہے بپی لہری نے.
1: ارے ارے ارے نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا ن

فجعله غثاء أحوى. يعني سيدي ذي تشقبا تسلوك جن أشيبي مين بلا تسبيح زر دلدان تشوك في أشيبوس لحمو بيسف شوست يعني ذي تيك تو تقدير معين بيسد يعني ذي بنا لم تنسد يعني ذي سوچك بوس حيواني مين نرسون دان تشوك ذي بنا دوس كمبونا نقبوغو تشوكس

Nekana dianuk hanna ko shimin, hanna ko xsune khatpimin. Tade daqse dukfi miw, tar chat kumfi in. Yang kuri ashipi mingpo itubias khanpo na fiak bakanpo. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى بل كي كتانسي دي دنيا يخصن لخبو كاكتشبت حالان كي آخرت بو چوقبار يلبا ين چوقبا غوري من لسكن إن

0: من تخسك دو ديغو بي شغبون يدبين إبراهيمي سحيفينسي موساي سحيفينسي دي سرابين نقاط كتو مختصرا غس بيان بيت بظاهر ديانو كتك بيان بس نا زندگي يت نموت بظاهر ديخبرو عجيب و غريب نموت يدنا حياة لكن دي مفهوم بدوين كي زندگي تسخ لطف دوغتنا موت تسخ راحت كي تمام مسائب شتنا نجاتنا كم لك توبا بلكي نسوي درميان كيفيتنا زوستا دوغت يان مسائب سلسلو أبدين يان دائمي لسيت بل توثرون الحياة الدنيا نكات يانو بيان بيت إنسان تباهي سيربو يا تم نسكوين از بسيوت دنيا زندگي و آخرت زندگي كمقدم بيا يان آخرت خوبي شدنا بخبر لصفا يان دي فرس خدا دي حقيقت بو هر شغبنا صحيفون يان بيان بيسيت كي تزكي نفس ميت باكم لكنا ينچا ميت صحيفة إبراهيم نا صحيفة موسى حوالو شاید دي فرستي تغمسون ست دي حضرات نسكو زندگانو عملي زستي كا ونه لس واقع سون ست حضرت إبراهيم اس حيات دنيا لردق بطن سي آخرت من أولاد قرباني و پیش بياس جناب موسى يلپو سكر سيان مقابل فرعون سخ مصيبت كنا تقنار بياس روبرو بياس صدق الله العلي العظيم.
1: دوایا پروگرام ینتس سخم قرآنی تلاوتنا ترجمان ینی نتپن کستا روشنین ین مزاد حاجی محمد امینی کنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد لمؤمن مؤمنا راديو أن كان كون فزيلة تشارد ماسمي لا أن كان كون يعني يراني تسي ما بقائم آل محمد مهدي زمان فيق بي يعني وجود شريبي من دعاء بكان كون دري يوم الجمعة نتي تسي ما بجغن تسي ما بزيارة بجا درين. لهذا يراني دي چسپن رین چن امام پو غیبت سغرا یعنی سنچے غطا میتو میں غیبت پیانو چام چجوکس بین لون یوشسوم نجوی 74 سال دقزن غیبت کبرا سکوت سنستون چگنار گیانا چجوی سن ها گنده یکم محرمنا. لہذا تو سیمان پی زیارت بیت مؤمن مؤمنان از اعتقاد نمون ینچا سبچا ایش پراز نا دنیا ایش پران چنگ پنچه می دننگا یرانگا خدا شد پر گیا پیکا خدای ذات پشت پر گیا پیکا یرانگا دن چکس پر دی ذات پشت پر گیا پیکا محمدنا آل محمدی محبتنا موددنا کون یرگامی جاک پرگامو شیشا زدوگ جاک پزدوگ شیشا دو ایام محرم یعنی اهل بیت رسول خدا کربلا نو کوفا کوفا یعنی شامل میاسکت نه پی بو وقسی وقس ما تم نا بو وقسی وقت. لہذا از اول کا تو سیما پی دنی یوم جمعی کری جقین کوئی پیق پا زیارت بیت. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا حجت الله فی عرض.

بعثي. السلام عليك يا عين الله في خلقي، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المزحف الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من الناس وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المنتظرين لك والطابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك يا مولاي يا صاحب الضمان، يا مولاي يا صاحب الضمان، يا مولاي يا صاحب الضمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضبني وأجرني، صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين يا رب العالمين. مؤمن مؤمنان خدمت لها، يعني جنابه يعني كرنا مولاي متقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فيقبي معجزك شنك بيان بن بسم الله الرحمن الرحيم كتاب شرف النبي زر بشوق بيانو ذكر بياسون سيد رسول خدا صلى الله عليه وآله وآله فيقبس كسلبيون صلى الله عليه وآله وسلم يفقوس كسل بيوم، يعني يا علي علمت بشي سم خدا زيان لشزد بيسيد، يا علي چك بو يري زونس بو فاطمة زهرا يبوانا خدا پیغمبر يفقوس اين ونسر سي ني بموچا جو فاطمة زهرا چوكس بو يري زونس اين والسمرسي حسن حسين شخص بهشتي جوان كوني غبا عرشي تراش نشانا عرشي يونيش نشا شخص بو ميغ عط بو يري يعني كنو ريم ميغ عط بو يعني ريم ميغ عط بو يعني ريم ميغ عط نسكو إن ويان حديثا أحمد حنبل در كان بوست ابن عباس يبيق بوست مالك شدانا وأنس بن مالك شدانا يعني دي حديث من رواية سنسيت نقل با سنسيت كي پیغمبر خدا يبيق بوست قسل بيون سوچك لا حضرت يعني آدم علم بولتوك سمنا وحضرت نوح فهم بولتوك سمنا وحضرت إبراهيم سخاوات بولتوك سمنا وحضرت موسى طاقت بولتوك سمنا وحضرت سليمان ارغمو لتوك سمنا وحضرت داود قوات بولتوك سمنا وحضرت يوسف الجمال بولتوك سمنا وحضرت يحيى التقوى بولتوك سمنا وحضرت عيسى خاموش لتوك سمنا وحضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في حقه كمال بولتوك سمنا وحضرت علي بن أبي طالب عليه السلام في حق بولتوك شكا سلم بغمر تمام عن بيعي صفات بو تمام عن بيعي معجزنا تمام يعني نحمد صفات نقوم مولاي متقيان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في حق بن خدا واندالم سنكسون سيد بن ويا رواية نقل باسون سيد يعني جخشك سعيد بن جبير زركان بو ابن عباس شي ديال هيب سلام بس جوغنا ابن عباس لزيز لخداي پیغمبر باوت سنجي بو يري خدمة الله حضرت علي ابن ابي طالب عليه السلام حالات چكتريا يون سيد ويان ميون كري فيق بباريانوك افراد نتفريد شكار سن سيد يعني عيار جيز علي خدا زرد وعياب چهيز باقي عوام نتصخ اندرد زربان ابن عباس جوابات إن الى سعيد بن جبير كان محمد مصطفى صلى الله

خبرني واسبو دي سوسا دوك تو سوتا غاني منير ني شور سغيكا دونا تو سوتر دونا منير ني شور سغيكا فولي خبرن فچوك چاسين آکاش وانی دہلی کنا ہندی انگریزی دونا اردیان خبرن فچوك چاسين تو سوتر کی کا دونا تو سوتر گت نہ منیر ني شمیس نا غیکا آکاش وانی سری نگری کنا اردیان خبرن تبصرہ ریلی بچاسين تو سوتر دونا منیر ني شمیسکا